الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها

الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه

أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن

إصلاحهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين

المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

بربكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة

المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن

طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله

أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه

علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم

0: وإنك لمن المرسلين.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات،

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من

الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبت منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. We thank Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, our sustainer, the most beneficent, the most merciful. We thank him, we supplicate unto him to show his blessing upon the noble soul of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The book we are reading is Bulugh al-Muram, our Sheikh al-Allama ibn Hajar al-Asqalani. We are giving the explanations based on how it was given by the ulama, by the scholars. Today we are entering the sixth hadith number six. الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليترفا جميعا فليترفا جميعا. أخرجه أبو داود. من حديث نمبر 7 عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقال إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. All these three hadiths are going to be translated now. We are going to translate it and we are going to explain what the scholars have said as far as the three hadith is concerned. One rajulin sahib al nabi sallam. This hadith was reported by Imam that was among the companions of the Prophet sallam. He said, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Muhammad prohibited أن يتصل المرأة بفضل الرجل for a man to تتصل المرأة بفضل الرجل for a woman to use the leftover of the water of a man أو الرجل بفضل المرأة or for a man to use the leftover of the water of a woman. وَلِيَتَّارِفَا جَمِيعًا or it's allowed that both of them can be using it together. What is the meaning of this hadith? The second hadith for today, that is hadith number 7, said when Ibn Abbas, this hadith was reported by Ibn Abbas رضي الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم was reported as said كان يغتسل بفضل ميمونتي. The Prophet ﷺ used to use the leftover water of Maimuna, one of his wives, radiallahu ta'ala anha. The next hadith, wala ashab al-sunan. The ashab al-sunan, when this is ashab al-sunan, this hadith I will just mention, we will just read now, was reported by no Muslim. That is why the Shaykh

بالأعمال يعمل الصالحات ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة مريم عليها السلام مكية وتسع وتسعون آية.

ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

في جاسم ريما إذا انضبطت من أهلها أقل من شرطية فاتخذت وأمهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت من يا عوض من أهلهم إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت لم يكن لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أقلم متقيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ألا تحذني قد جعل ربك جهدك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليها

الحميد ذاك المبين وأنفقهم عن شر الحسنة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عتيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرائب ما أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتزل كل ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما قتلهم ما يعبدون من دون الله

0: حساب سنك عليا. وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا.
1: السلام عليكم القرآن المجمع أكسرنا دخلنا بجوجوجو بوسو بيرسي سو FM. This is 94.6 FM. At 5 o'clock the news line will be coming your way from the news and current affairs department station.

طلعت ما بعاه وهم كذبي يا عزا يا روسرا قبل جنبا فوداتي عبادة لبوبا قبل جنبا جاتي غريداتي مهتاني فتاتي أبابا أبو أولي بداتي مهتاني

0: mu shaka ta yi da kada ka rada wake wake amma da shirin mu show ya mu shi da mu samu daman gabatar mai sauraro ba wani makon idan Allah ya kaimu za mu samu shagogon mu karfe 10 lokacin da za mu kawo muku daga madrasar alkur'ani mai girma tare da malam Tijjani gurin tun ai sauraro lafiya
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن

0: أشهد أن محمدا قاتلين إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرب yayewan abubuwa ka zo ana dariya ana farin ciki annabi yace yana hade da jarrabawa mai zaki yana hade da jarrabawa mai zaki